0: ايوه شفيتا
1: موسيقى يا عبد الله
0: ازا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد جود مي اي فيم